فريد صوفيانا كلام حال يكون بيش كلاسون سين محمد جمن يكون بعد سين راديش بهدواج دي عباز سين بيدل دا كلام سين بنشا ديك كافي بيش كلاسون سين بورنچن سين دالال غورو كي بدالي سين هريكم دي عباز پربو فدا كلام تي پروگرام دي آخر سين اچ اس رتن بيش كلاسون هيك گاون سامعین ایک ہے اساڑے آج دے پروگرام دی تفصیل آج دے پروگرام دا آغاز کریں گے حضرت خواجہ غلام فرید صوفیانہ کلام نال